الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا Muhammadan abduhu wa rasul sahib syarifi wal ihtiram amma ba'd fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusallu

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا.
2: Pendengar, demikian kita sudah sama-sama mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat, dan tentu ini menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam siaran langsung di siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas bertindak selaku operator, ada Hermanto dan Fajar, operator Masjid Agung, ada Ustadz Dedi, dan saya sendiri selaku pembawa acara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Suara Budaya Bangka Belitung.

القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.